نتظر غدي قران وفيها يكفى كل شي وردي قيميني هي نسينا غدي كازمان يفسي وزرار نسنين